بسم الله الرحمن الرحيم ليس شقايا قيمان لكن واتري ساعة كافك الصومالي أنا حمدي أحمد علي نسع سنة بينك سوى ثلاثة سديدي بركة إلا سقال كأيو بركة برنامج حصل يا ذهنا عوا وحيالك دعية ودك جديسة إيو أرن أيضا نرنتي أدوغم رجوع أو كدعدي ودك أمريكان كا دقيسي وعن

0: dhegaysi halkan waa 3 saacoodka afka Soomaaliga aniga iyo Liban ayaa idin la daadineyna caawa waxaan naga dhaysanaysaa muddo dheerkood iyo 8:00 iyo 5 AM ka iyo shabakada internetka 3cr.org.au live toska meel kasta lagu dhageysan karo adduunka dadna video ahaan bay noogaysan ku dareena caawa waxaan haddana qaybihii kale programkeena aan u sii gudbaynaa waxaan Liban oo waxaa uu naga soo diyaariyay booqashadii Donald Trump uu booqday China iyo arrin kale oo looga dambeeyay
1: waa kuma hadsantay idaacadda marka koowaad in China waxay noqotay central of muu ahaa awoodihii ugu dhexeeyay adduunka China waxaa tagay madaxweynihii Donald Trump ee Mareykanka wuxuu joogay dhowr bari buu joogay arrimaha ugu waaweyn oo laga hadlay xagga Donald Trump wuxuu sheegay arrimaha rash waxaan leeyahay Iran iyo arrimo ku saabsan muxuu aha xagga businesska si waxyaabo badan uga
0: macaan oo
1: waxyeeyeen leen lahayeen
0: sax
1: kadib adigu shirka wuxuu soo dhamaanaya gabagabadiisii waxa lagu soo dhameeyay Mareykanka September China na ayada codki ugu weynaa oo xagga Mareykanka ay sheegayso waxay tiri arrimaha Taiwan
0: sax
1: bay aad u daneenaysi
0: haye
1: arrimaha Mareykanka inta kale waan soo dhaweynaya hadii arrimaha Taiwan aan isku afahanno hadii laakiin aan isku fahmo weyni Taiwan arrintu waxay noqonaysaa arrin macnaha de
0: akarnaanayso sax
1: marka hadda shaasba shirka uu ku soo dhamaaday hadana waxa la filayaa shirka la mar dhow inuu ka bilaabanayo muxuu ahaa madaxweynaha Russia Putin
0: Putin baa u dhawmaraya meesha
1: ليش بوتين بقى أطول مريا؟
0: الله أكبر.
1: مرة واحد مودا وديه مريكن كيو روسيا إن أيكو جورجور تمايان مريكن معناها تشاين هادو حل فيليا مش ودقة على بدن يدونك.
0: إيه.
1: وهذا معناه حبها لان سجرين كرتو.
0: صح.
1: هذا دجال كراسيو حلية هاي دو أن تشاين أهان لهن. أفرتان سنو. اسمح يجن.
0: مصعدين.
1: مصعدين.
0: ها. تشاين. حتى هذا وتك إيران حتى نفتك يا حلية إني قريب وين أيك قالت.
1: ها. مريكن كأسيج نفتيسة. عقب دو وين ما دام يكون نقطة حقة تشاين.
0: صح.
1: سجنو حربا أوداس إنه وحير كفرتو.
0: ها.
1: ومركا arimaha saajira
0: sax
1: marka inta sam soo koobiya
0: waarinta liban horta waa arin artorta arin aad xisbal baheed waxaan daawaday fiidiyowyadii madaxweynaha Donald Trump uu tagay ee lagu soo dhaweeyay Mareykanka waxa la yiri 12 sano ugu dambeeyay markii ninka ruux madaxweynaha kali ah ee Mareykan ee booqday China waa Donald Trump perigi horna moqti marigu 2020 mi ahayd markuu madaxweynaha ahaa 2024 mi ahayd 2020 uu loos gareeyay markaana waa booqday iyagoo markii sawiray hadii la fiiriyo labadoodu yar yar yihiin Liban
1: 2025
0: ha has gade 20 waraba bay 2020 hortiiba ahayd haddana uu booqday marka 10 sano u dambeeyay hadda madaxweynaha Mareykanka ay booqda China wuxuu ahaa labadaba Donald Trump oo ahaa si runtii gheyru caadi ah la dhigi karo oo hadda fiirinin oo aad u daawanin kuwa kale sida loo soo dhaweeyo
1: iyo
0: loo
1: soo dhaweeyo aad buu u maagaa China haddana waa uu saas u tagaa
0: Mareykan horta Donald Trump waa nin iska de waa iska waxa la dhigi karo mucjiso aan lagu wareero sababtoo ah waxyaalaha ugu weyn aadka lagu yaqaan waxa kamid ah hadalkiisu asagoo ma dheelitirno hal mar baa laga yaabaa inuu hal ruux inuu ku dhaho waa nacbahay waa ruuxa adduunka ugu xun haddana kadib inuu haddana dhaho or ninkan waaba ninka adduunka ba kaliye gaca kala wadaba ma dhahay marka hadii la dhaho oo soo adigi shalay lahaa ninkani waa ninka adduunka ugu xun wuxuu iska dhigi adaa si kale u fahmay laguma yaabalo in uu qirto oo uu yiraahdo marka si kale uu arkayay oo wax kale iga iska tustay ama ma dhahay wuxuu iska dhigi ama uu ignore gareyn ama wuxuu dhigi may adiga sidaadoo ku media weydiinayo horta sidaadoba adiga waxa barayada ku haysta waxay tahay wax xun nooyeen wax wanaagsan ma sheegtid buu ku dhig wax khald baad u fahantay anigu ninkaas waa nin fiican weeye iska dhigorto marka dalalada problem isagu taasa China xaqna muxuu dhihi hadaan China aanan iska dhicinin on China in iska qabannin weeno dhamaanaysaa buu dhihi xaqan kale markuu rabana u jeesadana wuxuu dhihi China adeen la heshiinin ama China waa dal fiican madaxweynaha China kale uu amaanay hayalaha waxa kamida Liban oo diblomaasiyinta ama siyaasiyintu ay aad u ilaaliyaan waxa way erayga ay dhahayaan ayay kun jeer ka fiirsadaan waxayna ka fiirsanayaan in uu hadal uu ekeysiyo inuu yahay fiicni oo la jeedo haddana hadhow laga dhadhamiyo inuu meeshii uusan xumaan inuu xumaan ka dhadhaminayo markaas waxa la dhimiiriyo iyo dadka khubarada waxay dhahayaan oo shalay soo adigi amaanahayay هذا موسى أمانة دقوه حلاقي يا وادي نسيوي نسوي يروي إنه ده هدل كان وما ده الشقين كرناء أكل إنه ده صير دجن إنه أوجه الله هدي هدنا بريكم أنا الأرقى أصور لها يا هدل كان حالة ده نضو ما في عنا وأنا إنه كتحترنا هدل ده إسلام مركب بيري وحده إنه أركادي شلا يتصور تيجي لها والله شقين كرناء معز بدلي ها كهر المعيان دقوه هذا هدول ها حتى وحباء سير بدلي هدول ده هو بس بدل نوشك حد قرنيسا ما هو حنا تشيلين فلدي ضد كان ما لحظة إنه وما لح أنت بدن ضد هذا الكم مقلوي لكن سدنا ترى مسوي ساس ماه لو كان ما يابنا هذا ترى هذا أصقو نتميل سوي استأجوا إلى وقع ضيع هذول له أساب ريتو وأي كاتو استأجوا له ضيع وحامه وقرحة دي هذا ترى صادق شال الهواء ضيع وعقولي ما أراسك لو
1: حفظ
0: أراسك لو عركيب لي ولما أنت كنت تشيل ما هي وعقولي روح مبعطاي روح مبعطاي ضد هذا القوضون بتبدشة وحونا أهم وحمانا مين وناك مش يكتيد مع نحن بعطيه بس كذي ميريا حتى وحدي قلنا ها سو عجلك صعطها ميريا كان هيل بنك صعطها وواحد ضد كأيدين كعرها يعني واحد إذا دعوة ده بريان مشير حتى حلاقي حلو زكية جرعة
1: الحمد لله خلينا نوري أنا أستراليانا و ABC ده أشقية
0: ها
1: سؤال بويدي
0: ها فوكونس بوها فوكونس بوها
1: ها سأجي بنفتي زي البوس وجهي استوى
0: ها ها حكيت كتمد بي واحد صدى فوكونس بوها وحوي دي مركب حاية ذي بقى وكهلة هي أرنتي مركب سعودية بقى عيد ودرش هذا مركب سأنت أقول جلستي يا وح أسترالي لحيسة أريمه هذا اللي قال لهي سؤال بويدي ها وحبي ويدي مركب سعودي أذكر ورطة يا بويدي ABC أستراليان بروكاستين كوبريشن مركب دانو ترامب أذو من قرنها يو وريبه هذي الأستراليان بالحمودي إنه مد دولته أي لاذ هدوية إنه يبقى أي دولته قاعد تقوى يسوى رئيس الوزراء هي إنه حكولي كرب وتساس المود هي مركب سعودي رئيس الوزراء هاي والمود بهبي ساد الله يسوى ABC وقال ما قرنت الله في غيره وبكيه لا يا مسائل الله صارت ABC أستراليا وون بدأ يوني أو خاصا ويا الدنيا صارت دولة أو تاكسي بيرك معنا يا مشاركة هذا يا العقدة هذا لمبحية هذا نوع completely independent way دولة ويا كم دعبنا يهين مرك هذي لا قط الصقر الله وروح كلها دولة هذا الكمال اللي جيسني سان ميا أما بقى عد عطيني دولة هذا الكمال اللي جيسني ويبكون فانا هيام بقى واحد لا يعني محن هاي سيدنا الله قط على جلبة نشرق هيننا
1: مرك الحمد لله لكن سياسة المريكة هو حاد مدا إنه سفعة قريبة
0: هو قريبي حيال بضم بقى صعدة ها ها هرتا إيجا وحاسوس صعدة موقت دور شل ده ميد تيرم إلكشن نظامكم مريكان كو وحرتا مرهرة محل ليبان وإيري مريكان كا مرك قارقود أما خلافكم مالها فإذا كتمادة فإذا محيك أنت وحيالها النظام كا قرصون ومركر أذن مقلين ونسكم مرين نسدايعي يا صباح بري هذا حاسوس صباح ذي ونقولني إمبيتشمنت إن برلمان كو مدحوينها وإمبيج كرين كلو بريه دمان اسكب بلاتي وذكا عركي دل بالله إمبيج كرين يا الله دي مرايكا كبلا عباتي مركي نينكي بيل كلينتون إسلام قواريو وحفيزك زكا شقيني سيبو اتقي مركي ليو وبامبو كشاكا شاكادي يباشا صوبح دي وح مركو ريقاني ولسو عدي متيري محاكرو إذا مرنا حاجة إذا صوبح دي سيدة دورة شادة مرايكا نكو أيو لعضو إلكترال كوليج وحلو حن مركو الموضو تيرين الدطكو وح دورتان منو dadk shacabka caadiga in la soo dareere intii la maalin la dhaadeen la dhowrkan ruux ay tartamaysa ama labaha noqdaane mid uu cod CEO ki cod bataar noqonaya ma ahayn waxa jirta electoral college dho oo gobol gobol ah oo dad la si magacaabay ya oo la dhaariyay ya la dhihi markay doorashadu dhacday dhaha idinka meeshiinan waxay u codeeyeen halkaas ay u codeeyeen hadho marka Washington tagtaan sidan u codeeya sidan ka bedel oo ma codeyn kartaan qoladaas aan ugu wada madaxweynaha u codeynaysa waxaan kaloo iyadan ogaanay wax dhaho hanging shack wariyad soo baxday waxa la isku qabsaday baashi dadku ay ku codeynayeen ayaa mashiin waraaq lagu duleelin marka waxa way ruuxu waraaq baa loo keenay meel mashiin u gelin sida ma taqaana baasha waraaqaha la jaro oo kale markaas uu ruuxi uu codeynayay iyo magaciisu duleelin markaas waraaqaha qaar kood meeshi markii la duleeliyo si fiican u duleelsan mayso waxay ahayd meel goobaban intay go'do inay dhacdo meeshii god ay noqoto hadii marka god intay noqon weydo u baahalki hanging shad balili haduu baahalki laalman hayo waxa lii muusa duleelinin marka tanna waxa kamida marka hadda aan oga jeedo waxa weeye maxaan ku keenay maxay ahayd arintan aan ku keenay
1: second term of election or
0: maraykanka ha midterm ka waxyaalaha maraykanku uu khaas ka ku yahay isagana waxa kamida waxyaalaha nooca check and balanceiga madaxweynaha lagu jeegareeyo waxa kamida maadaama ognahay madaxweynaha maraykanka maximum of 80 ugu badan 80 la doorta oo 4 sano ah oo mar kale aan soo dooran karin 4 sano la dooran hadana doorasho kale u gali هدو هدانا أفر تكرلا دورتو أفر دي سنة قدامات سيديت سنو أيو مركا دالكا هايسان كراوي لكن سيوحا لو سمي النظام كالي أو كالا تشارا هيا أو داتك فرصات سينا إيسا إناي كحاكميان سياسة دي سي سو لقم هيا أو لقم ميرتهم معنى دم حاي تاي مركو دورشا دي مدحوينيه اللقود لدورتو أساقا لدورتو مركا أساقا وحا لدورتي بارلمان كيو بار لدورتي أساقين وحا لدورتي markay laba sano afar tii sano markay laba sano dhamaato ayaa marka hadana waxa leeyahay dadkii kongreska ahaa ee madaxweynaha hor istaagi kara ee markuu wax sameeyo sababtoo baarlamaanka mareykanka wuxuu shaqeeyaa masuul nidaamka mareykanka wuxuu shaqeeyaa waxa isla siman madaxweynaha iyo kongreska haduu madaxweynuhu wax soo bixiyo waa inuu kongreska abruf gareeyo khaasna waxyaalaha waaweyn haduu kongres wax soo saarana waa inuu madaxweynuhu abruf gareeyo sida kali ah marka arinta lagaga bixi karo waxa weeye khaasatan kongresku waa inuu aqlabiyad xoog badan leeyahay aad u fara badan waliba khaasatan labada gudiba haduu labada gudi aqlabiyad ku yeesho madaxweynaha asagoo waa uu dhamaatay waxa uu sameyn karaa hata impeachment iyo baraay ku sameyn karaa
1: marka waxa laga yaabaa awoodiisa inay
0: dhamaato ha ha marka midtermka waxaan uga jeeday marka waxa weeye loogu talagalay inay balance ay sameeyso oo hadii madaxweynuhu ka soo qaado afar labada sano markii saa loo doortay labada sano oo horeysa hadii uu crazy noqdo oo wax aan dadku in rimin u la yimaado waxa loogu talagalay dadku kongreska inta la dooranayo ee marka ayadaha in ay kuwa ka soo horjeedaan tay doortaan ay marka meesha u fariistaan oo dhahanay waxaan socodsiin kartid oo aroodi hor istaagi karaan ha u istaagi karaan marka doorashada midtermka waa soo socota arinta marka waxa aad hada loo filayaa maadaama waliba hal cad oo aad dadka ugu balaqay Donald Trump
1: uu ka hada Iran hada naftigeeda dagaalkeedii inuu bilaabmayo bay u igtahay
0: saasa socota inkasta oo anigu waxaan u maleynayaa Donald Trump game buu ciyaarayaa sababtoo ah waqtigi intuu booteeyo oo yiri arintii way ka baxaysaa yiri oo hadda ay u ekeydo amal bari mise maanta wax noocaas oo kale ay suurtagalta inay dib u bilowdo ayuu hadana wuxuu yiri arintii dib aan u dhigay ana marka waxaan u maleynayaa qiyaasadeedu waxa weeye midtermka inta laga gaarayo yuu rabaa arinta inuu inta meermeeri kara meermeeriyo hadii ay ku qasbantana nabad buu gali oo uu la gelo wuxuu dhahayaa arintii waa dhameeyay waan ka reportkan kaga shidnay buu dhihi Iran oo markaas dadka deenay uu diyaar garoobay uu dhihi ah waan nin qoladii boorkan kaga shidnay nuclear kan ka barbariyay madaxweynahoodii baan dilay kanan sameeyay intuu in kalena ku daro hadii ay taas ay waa hadii ay u suurta gali weydo hadii kale tana intuu meermeerin karo inuu meermeeriyo inkastoo hadda imsa bilood ka dhiman waa 6 bilood meelaha ka dhiman لحبلود ميلاد سكر دمن نوفمبر ونوفمبر وعي شنبلود ميلاد سكر دمن شنتاب بلود إنه سكود ده هيو إنه وح مير ميريو وأرنتيون لين على أول دين إنه مركز دار شديد لجلا وضد كي رجاكو شرتو وحيار شك شجع وحيو ساسنا نقول مالين هيا سبته ها مركز تأمبو هذا ألمس لواب بلود مركز دجال كي سعودي ألمس هذا بالكو دوا ذا كله كل بوا وحمد دبوا دجال هيا ولا كان حق ويا حق السوي ما يلا إيران أي ديدة بيني مرت هذا اللي يحبه إلا سمايسو مركا تاسع سعد وحنا ربي اللي بنا كسر قبل قبل برجع جام كي بقى نه أرين كلا أيضا أرد أي أيضا أو ده أتكلم وايد سي أيا وحا كنا على محكمة وضن كمريكا كا نين كلا ألان ماسك أيا محكمة ساري نين كلا سام أنكر من ميال ده أوبن أي أي سميي oo heshiis buu ka baxay waxa nooca ku saabsan arintii Elon Musk haddana waa loose gareey wuxuuna ku loose gareey si technicality ah wuxuu jurigi dhahayn iyo qaaligiiba isku waafaqeen in uu la daahay maxkamadan qolada inuu saaro marka lama dhihin xaq oo ma lihid inaad ninka ma soo gareen kartid oo waxba dambi ka muusa gelin ma la dhihin ee waxa la yiri waa too late muddadii aad qaa qaadatay muddad aad dheer bay kaa qaadatay marka hor socobay isagana wuxuu leeyahay waxaan qaadanayaa appeal baan ka qaadanayaa maxkamadda ayaa la aadayaa who knows waxay noqon doonto marka taana waa arin ay aaga oo waliba adduunka aad baryahan u haysata ayay xiriir la leedahay dhageystayaal gabagabadii barogaankeena ayaan soo gaarnay inta aanu ka gaarayno talaadada dambe sida iyo maca salaamo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh